0: Maros, maro, maro, maro. شو القصة اللي انت بتتحكي عنها على البنوتة؟ لا لا مش سامع لي صوت مارو. قولي كده يا مارو كنت فين؟ احكيلي.
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من ذوقي، وحدة كتكوتي قاعدة قدامي لابسة اخضر فستقي.